لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

خليت عندك أماني أماني أمان الروح وبخاطرك وبخاطرك تودعك قومي وبخاطرك

0: بنوتة عربية أغانينا هيك من التفاح إن نجيب التفاح وكمان هيك وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
2: عالبيمار وعالبيمار وعالبيمار
0: وكمان هيك
3: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
4: قلت من نمشي بخيالك عثر
5: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك ولما شافها عينه عنها ما حرك قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك ولما شافها عينه ما تزحزحت قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام.
0: وكمان هيك.
2: سلم علي وابتسم لي.
0: وكمان هيك.
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك.
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى

كل العالم. nota arabia.com تستحق السماع.

نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: تمام، السادسة بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية الثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. واشنطن تستنكر ما وصفتها بأعمال العنف الإجرامية بعد اقتحام عشرات المستوطنين لقرية في الضفة الغربية المحتلة. نتنياهو يلمح إلى هجمات محتملة قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى بث الذعر بين الإسرائيليين. طهران تجدد التمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية. في النشرة أيضا، الأهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة للحكومة في تاريخ البلاد بعد تصدر حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. أعاق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مسعى يهدف إلى إلزام إدارة ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين. يأتي ذلك فيما استنكرت الخارجية الأمريكية ما وصفتها بأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية بعدما اقتحم عشرات المستوطنين أمس قرية جالود بشمال الضفة الغربية، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران واجهوا مع قوات الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها بحسب هذه القوات، قوات الأمن الإسرائيلية، في هجوم يشهد على ظهور جيل جديد من المستوطنين الراديكاليين، والذين تقلل السلطات الإسرائيلية من شأن خطرهم حتى الآن. معنا من رام الله مراسلة مونتي كارلو الدولية شروق أسعد. شروق، كيف هو الوضع حاليا هناك؟
3: 24 ساعة الماضية شهدت تصعيدا كبيرا وخطيرا حقيقة، يضاف إلى تصعيد وهجمات تكثفت في هذا الشهر بادعاء إسرائيل، يعني حجة وجود أعياد يهودية. يتساءل الفلسطينيون ما علاقة هذا بكل هذه الهجمات، بإغلاق الضفة بشكل كامل. القدس اقتحمها البارحة أكثر من 1700 من المجموعات المتطرفة اليهودية، منهم وزراء في الحكومة اليمينية. الجيش الإسرائيلي يحميهم، يمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى. القدس مطوقة بالكامل. أيضا مناطق الضفة شهدت تصعيد كبير، مئات المستوطنين هجموا على بلدة في منطقة نابلس جالود، قاموا بإحراق منزلين لعائلة الطباخي ومركبة. الجيش تواجد لتنفيذ حكم للمحكمة العليا الإسرائيلية بعودة هذه العائلة إلى منازلها، لكنه وقف متفرجا. كل قرى رام الله البارحة تعرضت أغلبيتها لاعتداءات، ويتم اقتحامها بعدد كبير بحماية الجيش. منطقة رام الله مثلا تعرضت لأول مرة لدخول واقتحامات مستوطنين بشكل ممنهج بهدف شق طريق، يعني أو سيطرة على طريق
1: شروق أسعد مراسلة مونتي كارلو الدولية في رام الله. وفي قطاع غزة، حركة حماس أكدت مقتل القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك في غارة جوية إسرائيلية، وهو أحد المشرفين على هجوم 7 أكتوبر. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هجوم محتمل، كما قال، قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في إسرائيل بعد حوالي 4 أسابيع، ما أثار تساؤلات داخل الجيش والمعارضة حول طبيعة التهديد وسط جدل بشأن تأثير المخاوف الأمنية على الحملة الانتخابية. من القدس زياد حلبي.
4: على خلفية طائرة حربية في قاعدة جوية، أطلق نتنياهو تحذيرات من تبلور مؤشرات إلى تخطيط لشن هجوم خارجي على إسرائيل قبيل الانتخابات، مهددا بأن ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى أعدائها في كل مكان على حد تعبيره. هذه التصريحات فاجأت الجيش الإسرائيلي الذي قالت مصادره إنه لم يرصد حاليا أي تحضير عيني لشن هجمات على إسرائيل من الجبهات المختلفة، وأن الجيش في حال تأهب بسبب الأعياد اليهودية ولم يرفع الاستنفار في الأيام الأخيرة. كلام نتنياهو أثار قلق المعارضة، ولم يتبدد بعد لقاء إحاطة عقده نتنياهو مع زعيم المعارضة لبيد. في المعارضة يخشون بأن حديث نتنياهو يشي بإمكان أن يشن حربا استباقية على إيران تخلط الأوراق الانتخابية تماما. بدوره، وصل وزير الدفاع الإسرائيلي تهديداته أيضا، وقال إن قادة حماس في الخارج ما زالوا على لائحة الاغتيالات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: تتواصل الحرب الكلامية المتبادلة بين واشنطن وطهران في ظل حالة الجمود على المستويين الدبلوماسي والعسكري. وفي أحدث التصريحات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم، معتبرا أن وضعها سيء للغاية. وفي طهران أعلنت إيران أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعدها في الوقت نفسه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. من العاصمة الإيرانية، علي الباشا.
5: أكد وزير الخارجية الإيراني أنه بحث مع الوسيط القطري مبادرة تتيح المجال أمام تحقق الشروط الإيرانية تمهيدا لفتح مضيق هرمز. شروط إيرانية أكد عرقشي أنها لم تتغير. بدوره رفع محمد باقر قالبوف سقف التحدي في تصريحات أدان من خلالها التصريحات الأمريكية التي هددت بإبادة إيران، وتحدث عن ثقته بقدرة بلاده على التغلب على الحصار البحري والجوي الذي فرضته واشنطن بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. وأكد عودة طهران إلى المعادلة الإيرانية التي تنص على أن إيران إذا لم تتمكن من تصدير نفطها من المنطقة فلن يتمكن أحد من تصدير نفطه، وأن الأمن والاستقرار في المنطقة إما أن يشمل إيران أو لن يكون لأحد. تصريحات تشير إلى أن طهران لا تتوقع موافقة أمريكية على مقترحها، خاصة مع اتساع الهوة بين واشنطن التي تطالب طهران بالتخلي عن برنامجها النووي بشكل كامل، وطهران التي تؤكد أن البحث في الملف النووي سيكون بعد استجابة واشنطن لشروطها، وستناقش فقط تقديم ضمانات بأنها لا تسعى إلى عسكرة برنامجها النووي من دون التخلي عن حقوقها المشروعة في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 10 أفراد وكيانات قالت إنهم على صلة بشراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية، في خطوة إذا تستهدف بحسب واشنطن شبكات الدعم المادي والمالي للنظام الإيراني. حث الحرس الثوري الإيراني الأمريكيين على التصويت لإبعاد حلفاء الرئيس ترامب عن الكونغرس كما قال، بينما من المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية اليوم من قواعدها المتبقية في العراق المجاور، في خطوة احتفت بها طهران وتلقي بمسؤولية احتواء الجماعات المسلحة الموالية لإيران على عاتق بغداد، وهي مهمة حساسة في بلد يقع بين ضغوط واشنطن وطهران. وفي ظل استمرار أزمة الطاقة على خلفية استمرار إغلاق مضيق هرمز، بحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع أمس في دبلن، بحثوا الاستعدادات لفصل الشتاء في وقت حضرت فيه المفوضية الأوروبية من ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، مؤكدة أن الشتاء المقبل سيكون صعبا. منى ذويبية.
6: المفوضية الأوروبية تقول إن الحرب وإغلاق مضيق هرمز حمل الدول 27 أكثر من 100 مليار يورو من التكاليف الإضافية لتأمين الطاقة منذ أواخر فبراير، لكن الخطر وفق بروكسل هو في ارتفاع كلفة تأمينها، فمخزونات الغاز تبلغ نحو 70% في المتوسط وهي أقل من المعتاد لهذه الفترة، كما تحاول المفوضية تفادي دخول الدول الأوروبية في تنافس على شراء الغاز في الوقت نفسه لأن ذلك قد يرفع الأسعار وتدعو إلى خفض الاستهلاك خصوصا في ساعات الذروة. إلا أن المشكلة تتجاوز سوق الطاقة، فارتفاع الأسعار يضغط على الأسر والصناعة، ولهذا تختلف الاستجابات الأوروبية بين خفض الضرائب ودعم قطاعات محددة، فيما تطالب فرنسا بمزيد من المرونة وحتى تأجيل بعض القواعد البيئية. يضاف إلى ذلك العامل الأمريكي، فأي تقييد لصادرات الديزل من الولايات المتحدة قد يزيد الضغط على السوق الأوروبية، ولذلك فإن اجتماع دبلن هو محاولة لإدارة أزمة كشفت هشاشة أمن الطاقة الأوروبي.
1: تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. يواصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لليوم الثاني تواليا زيارة الدولة التي بدأها أمس إلى إسبانيا وتستمر يومين، بدعوة من الملك فيليب السادس، هي الأولى لرئيس فرنسي للمملكة منذ عام 2009. لميس زين الدين.
7: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية إلى إسبانيا وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009 تتناول ملفات اقتصادية وسياسية كما دبلوماسية مع التركيز على التقارب بين باريس ومدريد بشأن القضايا الأوروبية والدولية. يبرز ملف حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 الذي يعتبره ماكرون من معاركه الأخيرة قبل مغادرة منصبه ويحظى بدعم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. في هذا السياق التقى ماكرون طلاب جامعة في مدريد لبحث حماية الديمقراطيات والشباب في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن يفتتح ماكرون مع الملك فيليب السادس منتدى اقتصاديا فرنسيا إسبانيا قبل لقاء سانشيز وعقد مؤتمر صحفي مشترك. مصادر الإليزي تقول إن أوجه التقارب بين البلدين تشمل دعم الاعتراف بدولة فلسطينية ومواقف مشتركة تجاه الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، فيما تهدف الزيارة أيضا إلى تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ معاهدة الصداقة الموقعة عام 2023 بين البلدين.
1: تزامنا مع هذه الزيارة رفض مجلس الشيوخ الإسباني الذي يهيمن عليه اليمين المعارض رفض التصديق على معاهدة الصداقة الفرنسية الإسبانية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2023 في برشلونة من قبل الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وقد صدق عليها كل من مجلس النواب في مدريد والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هنا في باريس. وخلال حفل عشاء أقامه بمناسبة زيارة ماكرون قال ملك إسبانيا فيليب السادس إن الدول الأوروبية كان يجب أن تبدي مزيد من التضامن مع مدريد وتقدم لها دعما أكبر عقب العبور الجماعي لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين إلى جيب سبت الإسباني قادمين من المغرب. المغرب حيث عين ملك البلاد محمد السادس أمس فاطمة الزهراء المنصوري عينها رئيسة للحكومة بعد تصدر حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. من الرباط جلال مخفي.
8: لم يكن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري مفاجئا للمراقبين المحليين، بل جاء تطبيقا مرنا للدستور المغربي الذي ينص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات. خطوتها الأولى بدأت فورا والرهان تقديم فريق حكومي يستجيب للتطلعات الكبرى.
9: واعون كل الواعي بأن هذه الفترة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله.
8: إذا كانت مهمة المنصوري لجمع الأغلبية البرلمانية لن تستغرق وقتا طويلا حسب المراقبين، فإن الاختبار الحقيقي أمامها يكمن في الشارع المغربي. ملفات حارقة تنتظر حلولاً واقعية، من كبح التضخم والغلاء إلى معالجة بطالة شباب وإصلاح الأجور بالتوازي مع الإشراف على الأوراق الكبرى لمونديال 2030. مأمورية ستزداد تعقيداً في مواجهة معارضة شرسة داخل قبة البرلمان يقودها حزب العدالة والتنمية الذي عاد بأزيد من 50 مقعداً متوعداً بمواجهة ضارية إلى جانب تحالف اليسار بثمانية نواب، وهو ليس بالخصم السهل. لكن رئيسة الحكومة الجديدة لم تأتي بدورها من فراغ، فهي محامية درست القانون في فرنسا وأمريكا، تنحدر من عائلة مخزنية عريقة، وكانت عمدة مدينة مراكش وهي في الثلاثينيات، خلفية أسرية صلبة وتكوين عصري مرن يراهما المراقبون سلاحا لقيادة توازنات المرحلة المقبلة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: قتل عشرات المدنيين بينهم أطفال وأصيب آخرون جراء قصف القوات الحكومية الأثيوبية لبلدات في إقليم تيغراي مع تقدمها نحو عاصمة الإقليم الخاضعة لسيطرة المتمردين. لقي ما لا يقل عن 3 جنود ماليين و4 من عناصر قوات شبه عسكرية روسية مصرعهم في كمين نصبه جهاديون لقافلتهم بوسط مالي بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية في هذا البلد. النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها. واشنطن تستنكر ما وصفتها بأعمال العنف الإجرامية بعد اقتحام عشرات المستوطنين لقرية في الضفة الغربية المحتلة. نتنياهو يلمح إلى هجمات محتملة قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى بث الذعر بين الإسرائيليين. طهران تجدد التمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية. كان في النشرة أيضا الأهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة للحكومة في تاريخ البلاد بعد تصدر حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية. وماكرون في زيارة دولة إلى إسبانيا للترويج لأوروبا أقوى. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ريتا تطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى. نبدأ بباريس ثم مدريد التي يزورها الرئيس الفرنسي.
0: نعم، باريس مطر اليوم، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة. مدريد الطقس غائم بالإجمال، حرارة تصل إلى 27 درجة. في لشبونة مطر أيضا، حرارة 23. أتينا مطر، الحرارة 21 درجة. في روما الطقس مشمس جزئي، الحرارة 28. برلين غيوم، الحرارة 24 درجة. بروكسل مطر اليوم، الحرارة 25. وأخيرا في لندن مطر، الحرارة 23 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان. وبدرخان يتوقف في الفقرة اليوم عند تعيين العاهل المغربي لفاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة للحكومة في تاريخ المملكة المغربية.
10: تجاوز العاهل المغربي الملك محمد السادس كل الاعتبارات التقليدية وعين فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة الحكومة المقبلة. ومنذ فوز حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الأخيرة قبل أسبوع، طرح اسم المنصوري بين المرشحين لترأس الحكومة، إذ أنها تتولى منذ عامين مهمة تنسيق القيادة الجماعية للحزب إلى جانب قياديين آخرين، وكانت بين نوابه الذين انتخبوا، بالإضافة إلى كونها وزيرة الإسكان والتعمير في الحكومة المنتهية ولايتها. لكن أكثر من مصدر سارع إلى استبعاد اختيارها للمنصب استنادا إلى تقاليد الحكم في مملكة يعتبر رأسها أميرا للمؤمنين. وجرت العادة أن يشارك رئيس الحكومة في بعض الطقوس الدينية، ومنها الصلاة إلى جانب الملك. لكن محمد السادس أخذ بما أخرجته الانتخابات وبما نص عليه دستور العام 2011 من ترجيح لتولي رئيس الحزب الفائز رئاسة الحكومة. وكان حزب الأصالة والمعاصرة اختار لنفسه قيادة جماعية كي يتفادى الصراعات بين أجنحته. وفي هذه القيادة برزت فاطمة الزهراء المنصوري التي راكمت النجاحات على مدى عقدين، سواء في رئاسة بلدية مدينة مهمة كمراكش أو في عملها الحزبي ثم الوزاري. وبالتالي كان لابد من أن تصعد وتنال فرصتها. ستكون المنصوري إذن المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المغربية، فضلا عن كونها الأولى عربيا كرئيسة وزراء منتخبة شقت طريقها في مسيرة مهنية وسياسية لافتة. طبعا هناك سيدتان ذاتا كفاءة علمية عينتا في هذا المنصب في تونس، نجلاء بودن وسارة الزعفراني، إلا أن ظروف الحكم التونسي الحالي أخذت من رصيدهما ولم تنصفهما. أما فاطمة الزهراء المنصوري فينظر إليها كوجه بارز في جيل جديد من السياسيين، ويعتبر اختيارها تعزيزا لمشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، مقدار ما يحملها أعباء تحديات كثيرة لا تقتصر على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد وإدارته، بل تمتد إلى الأهم، وهو استعادة ثقة الشباب بالمؤسسات وتقليص الفوارق الاجتماعية. وهي أقرت خلال الحملة الانتخابية بأن الشباب يمرون بأزمة وبضرورة تقديم حلول ملموسة إليهم.
1: الآن ريتا إلى قراءة في الصحف العربية.
0: مع أمل بيروك. صباح الخير أمل بيروك.
11: صباح الخير
1: أمل. صباح الخير آدم. تبدأين صباح النور يا أمل. تبدأين من العربي الجديد ومقال حمل عنوان حدود القوة في حرب إيران.
11: نعم، يرى الكاتب أن حرب إيران لم تؤدي إلى إعادة تشكيل حاسمة للشرق الأوسط، بل كشفت حدود القوة العسكرية لجميع الأطراف. فبالرغم من التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي، لم تتمكن من إخضاع إيران، وفي المقابل لم تستطع طهران فرض ترتيبات إقليمية جديدة أو انتزاع اعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. الكاتب أشار إلى أن الحرب لم تنتج منتصرا قادرا على فرض رؤيته على الشرق الأوسط. إيران صمدت، لكنها خرجت بقدرات اقتصادية وسياسية أضعف، والولايات المتحدة وإسرائيل لم تتمكن من تحقيق إخضاع حاسم، بينما ظهرت محدودية النفوذ الروسي والصيني. وبالتالي يقول الكاتب، بدل إعادة ترتيب موازين القوى، كشفت الحرب عن تراجع قدرة القوى الإقليمية والدولية على فرض تسويات مستقرة ودائمة، واستمرار المنطقة في حالة من عدم الاستقرار والمراوحة.
0: في صحيفة العرب مقال تحت عنوان امتحان جديد أمام العراق.
11: يتساءل خير الله خير الله في هذا المقال، هل تملك الحكومة العراقية القرار فعلا، أم أن النفوذ الإيراني عبر الحشد الشعبي يظل صاحب التأثير الأكبر؟ خير الله اعتبر أن المشكلة الأساسية في العراق ليست وجود القوات الأمريكية بحد ذاته، بل استمرار النفوذ الإيراني عبر شبكة سياسية وأمنية ومسلحة أصبحت جزءا من بنية الدولة العراقية. ولذلك فإن الانسحاب الأمريكي وحده لن يؤدي في نظر الكاتب دائما إلى استقلال القرار العراقي. والسؤال الذي ينتهي إليه المقال هو، هل تستطيع الولايات المتحدة إجبار بغداد على الالتزام بالعقوبات على إيران؟ والأهم، هل يستطيع العراق نفسه التخلص من هيمنة الحشد الشعبي واستعادة استقلال قراره الوطنية؟
1: واصلنا الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية معك أمل بيروك. تنتقلين الآن إلى مقال في أندبندنت عربية حمل عنوان إسرائيل يدها على الأرض وعينها على المياه السورية.
11: أشار الكاتب إلى أن أزمة المياه في درعا ليست مجرد أزمة جفاف موسمية، بل نتيجة لتراكم عوامل عسكرية ومناخية وبشرية تهدد أحد أهم مقومات الحياة والزراعة في جنوب سوريا. بحسب ما جاء في المقال، تفاقمت الأزمة خلال الفترة الأخيرة مع التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا والسيطرة على عدد من المناطق والمنشآت المائية، وفي مقدمتها سد الوحدة ونهر اليرموك، أحد أهم مصادر المياه في المنطقة. الخلاصة، أزمة المياه في درعا باتت حصيلة تداخل عوامل عدة، بينها انخفاض الأمطار والاستنزاف الزراعي، إضافة إلى الحفر العشوائي للأبار والسيطرة على مصادر ومنشآت مائية استراتيجية. ومع استمرار التراجع، تواجه المنطقة تهديدا متزايدا لمياه الشرب والزراعة، وكذلك الاستقرار المعيشي للسكان.
0: في الشرق الأوسط نقرأ العنوان التالي، أمريكا تخسر البرازيل لصالح الصين.
11: نقرأ في الصحيفة أن المنافسة الصينية الأمريكية في البرازيل لم تعد معركة دبلوماسية فقط، بل أصبحت منافسة على التجارة والاستثمار والأسواق والقوة الناعمة مثل الرياضة مثلا. وبينما رسخت الصين حضورها داخل الاقتصاد البرازيلي، تواجه الولايات المتحدة تحديا أكبر لاستعادة نفوذها، وهو ما يتطلب وفق الكاتب أكثر من التقارب السياسي بين الحكومات، بل حضورا اقتصاديا واستثماريا طويل الأمد. هذا التوسع يمنح بكين نفوذا اقتصاديا وقوة ناعمة متزايدين في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، في وقت تحاول فيه واشنطن الحد من الحضور الصيني في نصف الكرة الغربية. لكن العلاقة تحمل تحديات بالنسبة للبرازيل أيضا، يقول الكاتب، فاقتصاد هذا البلد لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على تصدير المواد الأولية، بينما تستورد من الصين المنتجات المصنعة والسلع الوسيطة، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة الصناعة البرازيلية على المنافسة وخلق وظائف ذات قيمة مضافة.
1: استمعتم إلى أمل بيروك في قراءة في الصحف العربية.
0: والآن ننتقل إلى الريبورتاج وهو من غزة من توقيع وسام أبو زيد.
1: يسلط فيه الضوء على معهد إدوارد سعيد الذي يواصل عمله بين مخيمات النزوح والركام لتعليم الموسيقى.
12: على أنغام الكمان وأوتار العود يواصل معهد إدوارد سعيد للموسيقى منذ أشهر عمله في قطاع غزة لتدريب الفتيات والشبان على عزف آلات موسيقية مختلفة وتشكيل الجوقات الغنائية رغم قلة الإمكانات واستمرار تردي الأوضاع الأمنية. ويقول المشرف الأكاديمي الدكتور إسماعيل داود إن الموسيقى أصبحت جزءا من الدعم النفسي للطلاب وصوتا يحاول أن يتغلب على أصوات الانفجارات.
13: أمنا أن دور الموسيقى الآن في هذه الظروف هو دور مهم جدا، إخراج الأطفال من جو الحرب وصوت الدبابات والقصف والطائرات وهذه يعني الضغط النفسي اللي بيعيشوه. إحنا معهدنا يعني معهد بقدم رسالة إنسانية بالأساس فنية ووطنية.
12: تمكن المعهد من استيعاب أكثر من 40 طالب وطالبة بينهم من كانوا يعانون من صدمات نفسية وانطواء ومشاكل في النطق، إلا أن الموسيقى والعزف ساعدا على التخفيف من هذه المعاناة واستعاد بعضهم قدرته على التفاعل والتعبير كما أكد من جديد المشرف إسماعيل داود.
13: كل الأطفال اللي كان عندهم أي مشاكل، كان عنده صدمات نفسية، كان عندهم انطواء، كان عنده مشكلة في الحكي بحكوش، كان عنده مشكلة في النطق، ما شاء الله كلهم يعني تغلبوا على كل هذه المشاكل وتلاشت تماما بفعل الغناء والموسيقى والعزف.
12: فالحرب دمرت المقر الرئيسي للمعهد وما كان يحتويه من معدات وآلات موسيقية، ما دفع أستاذ الموسيقى في معهد إدوارد سعيد سامر النواجحة إلى ابتكار وسائل أخرى للتدريس واستخدام المعلبات الفارغة والأواني كوسائل للتعليم.
14: أكثر من 95% من آلات الموسيقية في كل قطاع غزة كدرمز، العصي هدول طبعا نادرا جدا جدا جدا لما تلاقيهم. طبعا كيف نطبل في العصي؟ ما فيش إشي نطبل على العصي. عملنا اللي هو بداية الأمر الفكرة كانت المعلبات. المعلبات هذه عملنا بالأحجام، طبعا الأحجام بتطلع أصوات مختلفة.
12: وهنا لا يتعلم الطلاب الموسيقى فقط بل يحاولون أيضا نسيان جزء مما عايشوه خلال الحرب، فأطفال غزة يتعلمون الموسيقى تحت ضغوط كبيرة كما عبرت الطفلة سهى أبو شرار.
15: إحنا منعيش تحت ضغوط كبير كبير كتير ونحاول نعيش تحت هاي الضغوط الكبير، نتعلم ندرس نتعلم الموسيقى نبدع. هون أطفال غزة بيقدروا يعملوا كل إشي يعني العالم بيعمله.

0: السادسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز الأخبار معك لميز زين الدين.
2: أهلا بكم. البداية من الضفة الغربية المحتلة، حيث هجم أكثر من 100 مستوطن قرية جالوت في شمال الضفة، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران وتواجهوا مع قوات الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها، وذلك بحسب الجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت أعاق فيه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك مؤشرات على محاولة من وصفهم بأعداء البلاد لمهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر. في غزة، أعلنت حركة حماس مقتل القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك في غارة جوية إسرائيلية، بينما أفاد الدفاع المدني بمقتل 6 أشخاص آخرين قضوا أيضا بنيران إسرائيلية في القطاع. في الشأن الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران في وضع سيء للغاية وأنه لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم. ترامب نفى صحة التقارير التي أفادت باستعداده لتخفيف العقوبات عن طهران والإفراج عن أموالها المجمدة مقابل تنازلات منها بشأن برنامجها النووي. بتزامن، قالت الدوحة أنها تأمل في أن تؤدي جهود الوساطة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة إلى تحقيق تقدم ملموس. في الجانب الإيراني، أعلنت طهران أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح منطقة هرمز، متوعدة في الوقت نفسه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. أعلنت السلطات السورية أنها اعتقلت خلية تابعة لحزب الله قرب الجولان المحتل، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات. في المغرب، عين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة بعد أسبوع على تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية في سابقة، هي الأولى لامرأة في هذا المنصب في البلاد. في الملف الروسي الأوكراني، قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إن رد روسيا على الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين أظهر أن موسكو غير مستعدة لإجراء مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. في الأثناء، ألغى وزير الدفاع الأوكراني الجديد زيارة كانت مقررة إلى برلين بسبب تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا بحسب مصدر محلي. نهاية الموجز.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، اليوم نتوقف معك عند مشروع موازنة العراق للعام الجديد الذي دخل مرحلة جديدة،

0: بعد إحالته إلى مجلس الوزراء في وقت تواجه فيه المالية العامة للبلاد ظروفا استثنائية بسبب اضطراب صادرات النفط واستمرار الضغوط على الإنفاق الحكومي. إلى أي حد يمكن لموازنة العام الجديد أن تساعد في معالجة الاختلال المالي للبلاد؟
1: نعم، هناك محاولة للانتقال تدريجيا من موازنة البنود التقليدية والتي تركز أساسا على حصة كل وزارة من الإيرادات العامة إلى موازنة البرامج والأداء، أي ربط الأموال التي تنفق بالنتائج التي تحققها الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. وزارة المالية العراقية أعلنت أن التطبيق سيبدأ بصورة تدريجية في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، بحيث تصبح هناك علاقة أوضح بين التخصيص المالي والهدف والنتيجة التي تحققت من هذا الإنفاق. كما تتضمن التوجهات المعلنة زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الانضباط المالي، لكن بالتأكيد نجاح هذا التحول لا يعتمد فقط على تغيير شكل الموازنة. هذا التغيير يحتاج إلى بيانات دقيقة عن أعداد الموظفين الحقيقي والنفقات الفعلية والمشروعات التي تم أو يتم إنجازها، وقياس حقيقي لكفاءة الإنفاق، إضافة إلى قدرة المؤسسات المعنية على تقييم النتائج بشكل كفوء. الأهم بالنسبة للعراق هو جانب الإيرادات. إذا بقيت الإيرادات غير النفطية عند مستويات تقارب 10 إلى 11% فقط من إجمالي الإيرادات، ستظل الموازنة بهذه الطريقة شديدة الحساسية لأزمة في أسعار النفط أو الصادرات النفطية.
0: زياد، وكيف يمكن للعراق أن يمرر هذه الموازنة دون أن يعرضها لعجز أكبر؟
1: نعم، من الأفضل أن تبنى الموازنة الجديدة على افتراضات متحفظة، لأن المشكلة اليوم ليست في سعر النفط وحده، وإنما في السعر الفعلي الذي يحصل عليه العراق وحجم الصادرات التي يستطيع إيصالها العراق إلى الأسواق. خلال مناقشات الموازنة الجديدة طرحت تقديرات لسعر النفط تتراوح بين 53 إلى 70 دولار للبرميل، لكن حسب الظروف الحالية سيكون من المخاطرة اعتماد سعر تخطيطي مرتفع، لأن أي تراجع في الأسعار أو الصادرات سيخلق فجوة مباشرة في الإيرادات العامة. لذلك فإن اعتماد سعر أقرب بين 55 إلى 60 دولار للبرميل يوفر هامش أمان أكبر من بناء الإنفاق على أسعار مرتفعة يصعب ضمان استمرارها. أما العامل الثاني فهو حجم الصادرات النفطية العراقية. اضطرابات مضيق هرمز أظهرت خطورة بناء الموازنة على افتراض استمرار صادرات طبيعية طوال العام، لهذا ينبغي أن تكون تقديرات 2027 أكثر تحفظا في هذا الجانب. لذلك نجد أن الحساسية ستكون كبيرة جدا، حيث أن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في متوسط سعر البرميل عند تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا يعني خسارة تقارب 11 مليار دولار سنويا. وعلى هذا الأساس موازنة 2027 الأكثر استقرارا ليست التي تفترض أعلى سعر أو أعلى صادرات ممكنة، وإنما التي تعتمد سعرا وكميات تصدير محافظة وتتعامل مع أي إيرادات نفطية إضافية باعتبارها وفرة مالية وليست أساسا لزيادة الإنفاق العام.
0: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: نواصل معكم تقديم صباح مونتي كارلو الدولية. الفترة كما تعلمون مستمعينا بفقراتها متنوعة، والآن وصلنا إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا اليوم. ريتا، مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عند أدنى مستوياته منذ العام 2014.
3: نعم، تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أيلول سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2014 مع تعرض الأسر الأمريكية لضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وحالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب حرب إيران. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جمعية كونفرنس بورد بواقع 6.7 ليصل إلى 81.9 في أيلول سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ نيسان من عام 2014. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي مدى تفاؤل المستهلكين بأوضاع الاقتصاد استنادا إلى استطلاع لآرائهم بشأن الظروف الحالية وتوقعاتهم المالية وتوقعات الإنفاق.
0: إلى موضوع آخر، شركة جورجيو أرماني تستعد لبيع 15% من حصتها.
3: تسعى أرماني إلى بيع 15% من حصة الشركة تنفيذا لوصية مؤسسها الراحل جورجيو أرماني، لا بسبب أزمة مالية، وأوصى المؤسس ببيع الحصة خلال 12 إلى 18 شهرا من وفاته، مع إمكانية بيع حصة أكبر أو طرح الشركة في البورصة لاحقا. وتعد LVMH ولوريال وإكسيلور لوكزوتيكا من أبرز المستثمرين المفضلين لشراء الحصة، مع إمكانية تقسيمها بين أكثر من مستثمر. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه إيرادات أرماني للعام الثاني على التوالي، وبلغت أكثر من 2 مليار يورو عام 2025. وعلى الرغم من تراجع الإيرادات تحسنت الأرباح، كما تمتلك الشركة نحو 529 مليون يورو من النقد، ما يشير إلى أن بيع الحصة يرتبط أساسا بخطة المؤسس لضمان استمرار المجموعة بعد رحيله.
0: الآن إلى الأخبار الرياضية، هي اليوم مع وديع فعاني. صباحك سعيد وديع.
4: صباح الخير. لجأ منظمو كأس الخليج لكرة القدم إلى القرعة من أجل حسم البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور نصف النهائي عن المجموعة الأولى، وحالف الحظ منتخب عمان على حساب منتخب العراق. حصل ذلك بعد الجولة الثالثة من مباريات هذه المجموعة الأولى، وفوز عمان على الكويت 3-1، وخسارة العراق أمام السعودية بهدفين للا شيء، فتساوى المنتخبان كليا في نتيجة المواجهة المباشرة 1-1 بفارق الأهداف بعدد الأهداف المسجلة، وكذلك في اللعب النظيف أي عدد البطاقات. وبعد القرعة تأهلت عمان في المركز الثاني إلى نصف النهائي لترافق المنتخب السعودي، وخرج المنتخب العراقي برفقة المنتخب الكويتي نهائيا من المسابقة. وستحسم اليوم صدارة المجموعة الأولى بين الإمارات وقطر، ويتواجهان في الجولة الثالثة والأخيرة. اللقاء الآخر بين البحرين واليمن، وخرجا من البطولة بعدما هزما مرتين. الفائز بين الإمارات وقطر سيواجه عمان في نصف النهائي، والخاسر سيواجه المنتخب السعودي. ودور الأمم الأوروبية، وفوز جديد للمنتخب الإسباني 4-1 في إشبيلية على كرواتيا، ونجح أبطال العالم في تعزيز الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية من دون هزيمة بعدما رفعوه إلى 40. وفي نفس المجموعة تغلبت إنجلترا على تشيكيا في براغ بهدفين للا شيء بفضل أنتوني جوردون وهاري كين. المنتخب الإسباني يتصدر بست نقاط مقابل 3 لإنجلترا وكرواتيا ولا شيء لتشيكيا. التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم، والفوز الثاني للمنتخب المغربي في مبارتين، فاز بهدفين للا شيء ضد ليسوتو ويتصدر المجموعة الأولى. المنتخب المصري في صدارة المجموعة الثانية بعد تفوقه بخمسة أهداف دون رد في جوبا على ملعب جنوب السودان وفي غياب محمد صلاح. المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة التاسعة بالرغم من تعادله 2-2 على ملعب
5: موتاريبيا،
4: تعادل مخيب جدا بالنسبة للجزائريين. وخسارة المنتخب السوداني 1-4 في الموزمبيق، فتراجع إلى المرتبة الثالثة من المجموعة العاشرة خلف السنغال الفائز بهدف لا شيء على إثيوبيا والموزمبيق. خسارة أيضا للمنتخب الليبي في المجموعة الثامنة بهدف لا شيء على ملعب أوغندا، كما هزم المنتخب الموريتاني 1-2 في ضيافة البنين، وتراجع إلى المرتبة الثالثة من المجموعة السادسة. وفوز المنتخب البرازيلي على أستراليا 4-2 في بريسبين بعدما قلب المنتخب البرازيلي تأخره بفضل هدفين في وقت متأخر من الشوط الثاني. حسمت المباراة نهائيا عندما تعرض فينيسو جونيور لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ونجح في ترجمتها إلى هدف. مدربه كارلو أنشيلوتي أشاد به:
6: لا أعرف ماذا أقول عن فيني، أنا أعرفه جيدا، فهو بالنسبة لي لاعب أساسي في المنتخب الوطني البرازيلي، كما أنه كان لاعبا جوهريا في مسيرة الكروية، وسيكون كذلك في المستقبل. هل يمر بأفضل حالاته؟ لا، هو ليس في أفضل حالاته حاليا، لكننا لا نزال في بداية الموسم، وفيني قادر حتى وإن لم يكن في قمة مستواه على صنع الفارق تماما كما فعل اليوم. فالهدف الثالث الذي فتح باب المباراة كان بفضله، لذلك سأتحلى بالكثير والكثير من الصبر معه لأنه بالفعل يستحق ذلك.
4: وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن نادي مانشستر سيتي أدين بارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد المالية على مدى 9 مواسم بين 2009 و2018، وتبين للرابطة أن النادي قام بتضخيم إيراداته ما أدى إلى إخفاء وضعه المالي الحقيقي وتفادي مخالفة حدود الإنفاق التي يفرضها كل من الدوري المحلي والاتحاد الأوروبي في المسابقات القارية. ومانشستر سيتي من ناحيته أكد نيته الاستئناف، علما أنه يواجه احتمال معاقبته بخصم نقاط من رصيده وفرض غرامة مالية كبيرة عليه أو حتى طرده من الدور الممتاز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
5: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
7: NK.
8: C'est la fièvre qui m'a mené à toi. Je te vois dans mes rêves. D'habitude, je ne rêve pas.
7: Didi B et Taïk.

0: Monte Carlo Dua Lipa.
1: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
2: واشنطن تستنكر ما وصفتها بأعمال العنف الإجرامية بعد اقتحام عشرات المستوطنين لقرية في الضفة الغربية المحتلة. نتنياهو يلمح إلى هجمات محتملة قبل الانتخابات التشريعية والمعارضة تتهمه بالسعي إلى بث الذعر بين الإسرائيليين. طهران تجدد التمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية. العاهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة للحكومة في تاريخ البلاد بعد تصدر حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي عروب صبح.
3: يواجه الأطفال والمراهقون خطرا ذهنيا غير مسبوق عبر شبكات الويب العميق ومجموعات الدارك ويب المغلقة. هذه المنصات تحولت إلى غرف بث مباشر متخصصة في الاستغلال السادي وتعذيب الكائنات الحية. يتم استدراج الشباب عبر الألعاب الإلكترونية وتطبيقات التواصل ليصبحوا جزءا من شبكات سادية تتغذى على المشاهد الدموية. هذا التعرض المستمر يعيد برمجة أدمغة اليافعين، حيث تعمل المشاهد على تدمير خلايا التعاطف الإنساني لديهم وتحولهم تدريجيا من مشاهدين مصدومين إلى وحوش فاعلين يبحثون عن جرعات أعلى من الأدرينالين والتلذذ بالأذى في الواقع لتلبية الرغبة التي زرعها الفضاء الرقمي. عندما وضع علم النفس مصطلح السادية في أواخر القرن التاسع عشر لتوصيف اللذة الناتجة عن تعذيب الآخرين، لم يكن العلماء يتخيلون أن يأتي زمن يتحول فيه هذا الاضطراب إلى تجارة رقمية منسقة. منذ أيام وفي عمان ارتكب شاب سدي جريمة نكراء بإطلاق كلابه الشرسة لنهش وتمزيق قطة مرضع في الشارع العام. لم يكتفي بالجريمة، بل وقف بدم بارد يمسك هاتفه لتوثيق الحادثة وتصوير لقطات العذاب التي كانت تعانيها القطة الأم. الشاب الذي يبدو إنسانا عاديا في صوره المنشورة لم يقم فقط بتعذيب القطة، بل قام مسبقا بتشريس الكلبين وتدمير فطرتهما عبر وسائل عنيفة ليحولهما إلى أدوات للقتل. إن تصرف هذا الشاب يمثل التطبيق الحرفي للسادية اليومية الرقمية. توثيق الجريمة بالفيديو ليس عبثيا، بل هو سلوك مرتبط مباشرة بثقافة الويب العميق ومجموعات الفيديوهات الدموية، حيث يتم إنتاج هذه المشاهد البشعة إما للحصول على المشاهدات واللايكات في مجتمعات إلكترونية مريضة، أو لبيعها كمحتوى حصري على مواقع الدارك ويب مقابل مبالغ مالية أو عملات رقمية. وفقا لعلماء الجريمة، فإن القسوة ضد الحيوانات هي المؤشر الأولي والأخطر الذي يسبق تحول الشخص إلى مجرم يمارس ساديته ضد بني البشر والأطفال لاحقا إن لم يتم ردعه. فضاء درامي يعبر تماما عما يحدث في غرف الويب العميق المظلمة. يتناول المسلسل فكرة كيف يمكن للعبة رقمية أو منصة إلكترونية خفية أن تتلاعب بعقول الشباب وتجرهم من خلف الشاشات ليتحولوا إلى أدوات قتل وتعذيب في الواقع الملموس. الجنون أن مشهد تعذيب القطة موجود في هذا المسلسل. مجتمعاتنا في خطر، أولادنا في خطر، نحن في خطر. عروب صباح.
0: أبراج مونتي كارلو الدولية.
4: متاربية
1: وإلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، هل القمر بعده موجود في برج الثور أم انتقل إلى برج الجوزاء، وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
4: لا، هو بعد موجود القمر في برج الثور لغاية الساعة 7:26 من هذا المساء، بعد ذلك ينتقل إلى الجوزاء. بالنسبة للزوايا اللي مشكلها القمر، في عندي ثلاث زوايا. أول واحدة أجت بعد منتصف الليلة الماضية مع المشتري، هاي بتحذرنا من استغلال الخبثاء لطيبتنا وكرمنا. بعد ذلك في زاوية سيكستايل عن 60 درجة بين القمر والمريخ، جاية الساعة 10 بالليلة الجاية، هاي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. بعد ذلك في زاوية سيكستايل كمان مع نبتون هالمرة عن منتصف الليلة الجاية، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصبي الموجود عندنا. هلا بالنسبة لخلو المسار، هو المشكلة في هذا اليوم، لأنه ابتدى الساعة 1:36 بعد منتصف الليلة الماضية ومستمر معانا لغاية الساعة 7:26 في المساء. بمعنى آخر، كل هذا اليوم، نهار هذا اليوم، لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
1: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
4: الحمل عنده مكسب مالي في هذا اليوم رغم خلو المسار. طبعا هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يستريد مبلغ بده إياه من قبل، بس يدير باله ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، يخففوا من النفقات قدر المستطاع، يديروا بالهم على فلوسهم من الضياع أو السرقة. كمان في ساعة متأخرب المساء الحمل بينشط في السفر والتنقل، ولكن أغلبه لمسافات قصيرة. ممكن جدا الحمل يجتاز امتحان في مثلا امتحان مش امتحان رسمي مثلا بمؤسسة، المقصود امتحان مع أخ أو مع جار في ساعات المساء، إذا كان في أي مشكلة ممكن أنه يتغلبوا عليها. وكمان ساعات المساء السهرة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
1: تركيز الثور.
4: الثور طبعا الأمر موجود عنده لكن مقيد، لا يستطيع أنه يبادر بأي خطوة جديدة، إذن يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة لمولود برج الثور، شعبيته في التصاعد، في ساعة متأخر بالمساء بيركز أكثر على ميزانيته، بدرسها من هاي الليلة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها بكرة وبعده.
1: كيف أمور الجوزاء اليوم؟
4: الجوزاء بيشبه مبارح شوي، نوع من التعب أو الملل، أو ممكن يكون عمل تراكم عنده أكثر من اللازم، فبنقول له تبادرش بعمل جديد اليوم، واصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله. انتبه لأكلك لراحتك، ما تبالغ في أي جهد جسماني. في ساعة متأخر بالمساء الجوزاء بنفض عنه غبار التعب كله، هذا بيفتح صفحة جديدة بتهيئه ليومين حلوين جايين على الطريق.
1: السرطان.
4: السرطان بالنسبة له في ساعات الصباح الباكر وخلال هذا النهار أيضا بيكون في عنده نوع من النشاط الاجتماعي، ممكن مثلا مع صديق وعده مثلا في هذا اليوم أنه يعزمه على حفلة أو مناسبة سعيدة، ولكن إذا وعده ينفذ له مطلب معين على الأغلب مش راح يطلع في يده. في مشكلة تانية عند السرطان أنه في ساعة متأخر بالمساء لما القمر بيجي على الجوزاء، مطلوب منه أنه يدير باله على صحته، ما يبالغ بأي جهد جسماني، مش مناسب له يطلع ليل سهرة لأنه بيكون تعبان.
1: أجواء الأسد.
4: الأسد بالنسبة له مركز على عمله ومركزه الاجتماعي، فبنقول له حافظ على الإنجازات الموجودة في هذا اليوم، ما تعمل أي تغيير. إذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل يخلي التغيير ليوم تاني، إذا كان موظف ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة. في ساعة متأخر بالمساء الأسد هو اللي بيناسبه يطلع ليلة سهرة، أو ممكن يجي صديق يسهر لعنده.
1: في شيء تغير عند العذراء هيك من امبارح لليوم؟
4: نعم، التغيير جاي في ساعة متأخر بالمساء، هناك العذراء بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد، لكن بحر النهار الحقيقة اليوم لازم يكون صاحي كتير أكتر شيء في السفر، بالذات هو بالسفر والاتصالات. إذا بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكتر على الشارع. التجار يديروا بالهم اليوم في بحر النهار في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: الميزان،
4: الميزان مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة. في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم ممنوع اليوم يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال وما يدخلوا بشراكة مالية جديدة في ساعة متأخر بالمساء. الميزان بينشط في السفر والتنقل لمسافة بعيدة نسبيا.
1: شو أبرز ما عند العقرب؟
4: العقرب مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. أجواء رومانسية حلوة ممتازة، بس لأنه في عنا خلو مسار ممنوع يلتزموا تجاه الشركاء إن كان شريك عاطفة أو شريك عمل. طبعا ممنوع منعا باتا إتمام طلب خطبة زواج. في ساعة متأخر بالمساء العقرب بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها.
1: شو الجديد عند القوس؟
4: القوس الجديد عنده جاي متأخر بالمساء، هناك عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، لكن الأجواء الرومانسية الحياة مش هالقد دافية إلا إذا كانت العلاقة ناجحة. بس في بحر النهار القوس بينضغط في مجال العمل، بنقول له ما تبادر ولا بأي عمل جديد، واصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله.
1: الجدي،
4: الجدي عنده رغبة شديدة في بحر النهار للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية دافية، بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية بتكون ناجحة معهم. في ساعة متأخر من المساء هناك العمل بيبدأ يتراكم قدامهم تدريجيا، هاي إشارة لبكرة وبعده. مطلوب من مولود برج الجدي أنه ينتبه لأكله لراحته.
1: شو منقله للدلو اليوم؟
4: الدلو بنقول له انه انت مشغول في بحر النهار في تنظيم امورك البيتية والعائلية والعقارية مثل امبارح، لكن اليوم يختلف تماما عن امبارح. ما تقوم ولا باي تغيير داخل المسكن، ما تغير في ديكور البيت، ما تشتري اثاث جديد، واهم من هذا كله ما يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع او للشراء، لانها بتتعطل وبتطلع مشاكل من تحت الارض. افراد العائلة ممكن انه يساعدوهم. في ساعة متأخر بالمساء بتشتد الرغبة عند الدلو للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية الحياة مش كتير مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة.
1: يبقى لنا الحوت.
4: الحوت نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي بتكون لمسافات قصيرة. اللي عنده امتحان أو مقابلة ومضطر بهذا اليوم يستعد ويركز حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة، ما يترك التشتت الذهني يسيطر عليه. بيكون عندهم تعامل مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون يكونوا صاحيين كتير اليوم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. في ساعة متأخر بالمساء الحوت بيفضل الأجواء البيتية والعائلية، بشعر بالراحة داخل جدران بيته ومع أفراد العائلة.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
4: اخترت ممثل بريطاني كوميدي من أصل إيراني اسمه أوميد جاليلي.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
4: باي باي.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت. notearabia.com

0: العربية أغانينا هاي
1: تخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربان صحابي قافلي الغربان
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

الليل عم يسهر عشرون الفجر عم يسكت بعيون الليل عم يسهر عشرون الفجر عم يسكت حدود الشمس عم تظهر

0: بيناموا وانا سهران عالطاقة كل العشاق بيناموا وانا سهران عالطاقة وانا سهران عالطاقة.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: ليل
1: بنوت عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهي
0: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: عيون سود وعلقوني
1: بليل الليل الماله حدود. طب العيوني

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية. نوتة أريبيا من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: في نوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

الله يساعدني عليها سلاحة دمعت عينيها، الله يساعدني عليها سلاحة دمعت عينيها، مش ممكن اقدر ليها.

صوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي.
2: ديك المي جايب لوز الأهل الحي.
3: خير السن ورزق جديد.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نجمة جديدة،
1: نجمة جديدة
0: ولدت
2: نوتة عربية
0: لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: ما في تعب.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدك تقومت جن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بين
0: وكمان هيك
4: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا عربية نوتا عربية ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلأ نوتا عربية أبليكيشن على الآي أو إس آيفون آيباد وآيبود وعلى الأندرويد. داونلود نوتا عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: أخضر والمسلحة أخضر ومزنر خصرة بالورد مزنر وفستان أصفر أخضر أبيض أحمر ومكسر
1: طلت تتمخطر
0: طيب.

افكار دنيا تصنوبر صرنا نتذكر دنيا تصنوبر شي زنبق لوح زهر على وكتر.

رشيها عنبر رشيها كوثر رشيها عنبر رشيها كوثر اصحى الفستان الشال الشعر الأشقر

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز.
1: نوتا أريبيا
0: على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي حسيت حدك كيف بغفى على الهدى.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية، مبروك الإذاعة، معكم مجد مصلي.
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هممني فراق يا قلبي خلص.

0: نوت عربية، نوت عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوت عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة، نوتة عربية.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة إلي أسمع
2: نوتة عربية .com تستحق السماع.

إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

عشق وحدة بلان وبلا حبك يا ولد حاجي تحكي

0: هاي وبلا حبك يا
1: نوتة نوتة عربية
0: عايزين تحكي عن هواك ضحكت علينا البلد بتحبها

0: بحبك يا مهذب. بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي نوتة نوتة عربية وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفيك.

0: وكمان هيك
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
0: نوتة نوتة عربية
2: نوتة اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

امسك يا حلوة لفينا ويا قلبي على هجر دايب لفينا وسألوني في مصر رايح لفيناي قلت لهم على الكويت لفيناي بلد

مش رح بخلي بهالسما نجمي، مش رح بخلي بهالسما نجمي، رح اقطفن بالليل عالسكيت عالسكيت عالسكيت. مش رح

ولي ولي ولي ولي ولي ولي يا ضيه وحياة شعرها اللي عالكتف مشلوح اللي مع كل نسمة من الهوى بيه.

يا بني يا خيول يا بني يا بني يا بني ويني.

0: نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا